عشم ميرحة الزهور وهني نفس الحزينة واسمع نشيد الطيور. بصيت لقيت على الخصوم بلبل ويا ورفته واقف معاها بسكوت. أنا فرحت لما شفته.

عشنا ريحة الزهور وهني نفس الحزن واسمع نشيد الطيور. الصيف لقيت حال الحب.